ولي فان تكيت نعم بدي خلينا على مكان أبى شيء بدها ها وأنا بكتب فون دك ها تيجي دوتي بكتبها وكمان خبوري كنا نسأل إيش ما تك ها إكس كار